0: مثلا بعد ما دفتر تلاشخانه بو طبعا مثلا خود شد جاكو بيزن
1: نعيما وجام على بيت بجد نعيما نعيما بوتتا
0: جاكو صوبي نعم الله عليك
1: ما بصنا
0: بيوان ميصول بغلوين
1: ما ود قوتا يربا با خوش بيتا
0: اري والله ما صوبو ويجا فا هنجي راعد مكان بعض بحث قال حلقة خود كير هنجا ميصول بونا بغضوم والد مالبين الموزي هل حلقة كي كابو جاكو خلاص بو لا يبتيك ربي داب شوز كير ربي نعيمة قبل زمن نعمل على يلا نصير بخشيش
1: بخشيش
0: على طويل فوقش كير فريتك فوق كبير فوقش كير لكي نصير بخشيش بس كم جينا مال ذا حلقة هل حلقة كي كابو
1: ويا راستا راستا هما في دبي جينا ما هنا جد دبي كي جاب
0: مليون هيك دو مليون أو جهنزة هندا هزار مليون
1: ما سه سه مليون جوا كده نزيك إيك مليون كسان يان دو مليون كسان
0: أبخو من النوم الكل درس راسا
1: نزيك أم بيجي نزيك
0: أبيتي ناي مليون هكا أدخل بيجم مليون هكا و يا درس ديب أبيجيت يعني يت صالونيس علمي هكو بيجن يعني حقاً بيجم
1: بلا بيجم
0: أخو دراسة يعني يا أولي يا إيتي مليونك بس يزرد بيجن مليونك حتى بينصدو لي شصدو مليونك وبينصدو حتى شصدكتو في المدن
1: إيه بيجا مدام راسي بي مدام مليونك وبينصدو يعني بسيار بني نزيك دو مليون أنا برسف
0: تقريباً نعينوك هيتو دو مليون
1: إيه بوتا بوشي قو نزيك إيه بوتا شوه قو نزيك مليونك إيه يعني نزيك مليون اكي نجي اشتي مليون اكي ما مستا خوش ابي
0: مليون اكي اكو يدرس مليون اكي بس ديف عندك تزون يد ما هي مصاد بيجن اكي اكو يدرس يعني مليون اكي مليون اكي احتمال
1: خدي ما مستا بيزون انت جي خود انا بس برسفات انا ادرس ها تو بخويت بيجي تو بيجي مليون اكو حفصات مليون اكو برسات ديف وكولينة ساخلمي يعني نزيك دو مليون اكي برسف مانا
0: لا بجاب هندك هندك هم دوت إن أخوانك وبزنيت علمي قوخصة زي برامج تيني برامج تبيزي بس أخوال بين عن يوئيتي يوم يقول ده سكيك إن عن يوئيتي مليونك أسخو بجم
1: جون
0: بس هندك هم دوت إن أخوانه وصا لو أزي بيعوزي كما قاب في مليونك هدي فهم دوت إن
1: أخوانه دهي بيوي چند برسفا جنابي تا أدرس بيت أم جلق سپاس دار جنابي تاين
0: خوش
1: خوش تر

حسن وشركو بچوكي براشير المامي على ميري قون كير سرفشتا بوزي روان سوار كير إذا بني بسر حوزي قل أبا قسلي جو مسكن هزين هزي دادا راس كير ميري قون كير مامي على ميري سبيت دل بركباني زين هزي دا لسر حوزي قل أبا قسلي بشاوي سري غدي وبدلي قناس كير آي آي

0: بيستي نا باغچايا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بشبيرا مناچي صدف سلي بجيات البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: سردنا زيدتر بطلي إك لترو حفتو بينش مليم بويا دو لترو بيستو بينش مليم بينصد مليم زيدتر بيبران بارو بتنب همان بها بهزار و دوصد و بينجي ديناران وفر بودا مكي داس نشان كيريا ويا بردست دابول سر بيبسيه ماونتن ديو سيفن أب و ميرندا بيبسي زيدتر وجاندنا زيدتر بطلي إك لترو حفتو بينش بويا دو لترو بيستو بينج بينصد مليم زيدتر بيبران بار همان بها بهزار و دوصد و پنجی دیناران اوفر بوده مکی دست نیشان کریه یا بر دست سر پیپسی مونتن دیو
0: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکی

0: دينا باخچه يا اوب باش ترين موبيليات باخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيو بهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

مرخيت أصحابان بمشوطان دايم لحافة بجارة ويران شهر لجوم مسكانة طويل بقي لوين ولوان باشا الفوز كلام مردين لهم برا دشتا سلوكيا لبندا جزيرا بوتا جو مقام

في بحنا تلبيتش مول بماني او درناك زر زيتوني غشي مدستي خول دستكي دي بكي قهوة دقو بشيش براكي دا قبر رشيطان

دهوك راديو هاشتو هاشت بوينت فينت هاشتو هاشت بوينت نه. دهوك راديو هاشتو هاشت بوينت فينت هاشتو هاشت بوينت نه.

الهرجاكي هي لبن جهدارين زدا عزيز وخشتبي غزو صلابت ما قبل بكان بخوش حالي با اموهين جارة كادي جهش نبيك جبو بيشكش كرنا خلقة كادي جب برنامه هوا برنامه هر استرانك چيروكاكا چيروكو استرانا ميا ابرو چيروكو استرانا احمد روني

احمد و بسنا يعني هندك جدرو هندك دنگ بيج اتبيجن احمد و حمايل هندك سران بيج اتبيجن محمد و روني.

الدبرة بهدينان بحمايلو كان بحمايل غازيت كاني لدبرة باكورو حتى لدبرين روشاواجي ببسنا غازيت كاني جيروكا أحمدو وبسناي أبجام نظانين يا درس درس أحمدو حمايلين يان محمدو حمايلين يان أحمدو بسنانا لهر چابتن نابوي أحمدا وبستران بهاتيا قوتن أحمدو روني.

وكيت هيتا قوتن بأيكم ديتن أحمد لبسناي عاشقت بيتو بسناي لعاشقت بيت بشتي ديتنا بسناي إيدي أحمد بردوام تيفتشونا ويتكتن و الدورين مالا ويتجاريتن روجاكي دما تبينيت اتبيجيتي نابتا چيا اويجي بريهنجي أحمد ديتيا وبسيارة أحمدي كريش خالكي وزانيت كو نابي ويتشيا أنكو أحمد بدرستي ناس كريا لي أحمد أو ناس ناكتو نزانيت كا جناب ميرا يان كيشا لو رادا ما تبيجيتي نابتا چيا اتبيجيتي حيران نابي مبس نايا كرو جدا نوي مبس نايا دتلو بيجي مني محمودي انكو دستو تلين منيت محمودي وكو مومو شمايا سنجو بري من عبدالله خدي جترا وكي كوچكو سراو چيمايا انكو همي بخشايا بوتا ورا كرو بزيخو سردا جيركا مني جحمدي خرا جترا دستير دايا.

يعني البيري وصل ديار بيته كو حجي كرنا بسناي قالك جي حجي كرنا أحمد مظن ترى حجي كرنا وي ضد ليوي دهات يا تشاندنو هنديتيت نشيتن دربيخيتنو ريب ريجي في آخرتني البيجيتا وكي ديار جانا هوياتي جاناكا تحلو نخوشا وصاجي ديارا كو ظلامي بسناي چقدرو قيمجي ندا بسناي اجبر كو زانيتن كو دل السر أحمد هبويا يانجي دل هشتا السر هيا بشتي جانا تحلو نخو شهوياتي ايدي بسناي زياتر حاج أحمديت كات وابينا وان بردوان بيتن هرچند بابو براو گنديجي بجنا أحمد رونا آنکو دستش بسنای برده بسنای شیکر بسنا خودان عشیره و خودان براو پسمام و آغایه نکو تبکوشن بله احمد گوی خوناده تا کسی اول سر ابینا خو اول سر دیبچونا بسنای برده آمد بیتن حتی دگهی تا ویراده ای که هر دوا چره نامینن ادویتن احمد بسنای ابروینی تو جگوندی در بخی تو بچن ایدی هر دو قولو قراردن که بروینو جوان خو ادانه سرکبری کانی آنکو سپیده سرکبری کانی جوان وان یه رواندنه یه موسیقی

0: براكي حمال نوك بريزي كشتو العرديد
1: احمجي دستي خطابه جيتا داري دابان جو جوتاكي براين حمالوكي اتكوجيتا بلي هردو براينوي يندي جوتاكي غلام البجنو بالا احمد الدنو احمد برين دارت كان
0: مالا بلال واما بي مالا دبراكي حمالوكي هركي جوتا قادة ما جالي زابو البربنو مالا وحمي بلي دلال قمداري بركيا احمي دلال كشتي شبوخا

0: بن ذا سردنا بيشون جيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين
1: سردنا زيدتر بطلي اكلت رو حفتو بيش مليم بويا دولت رو بيستو بيش مليم بين صد مليم زيدتر بيبران برو بتنب همان بها بهزار و دوصد و پنجي ديناران وفر بودمك دست نشان كريو يا بردست بول سر بيبسيه ماونتن ديو سيفن اب و ميرندا Pepsi زيدتر وجاندنا زيدتر بطلي 1 لترو 75 بويا 2 لترو 25 500 مليم زيدتر ببرامبر بهمان بها ب 1205 ديناران اوفر بو دمكي دس نشان كريا يا بردستل سر بيبسي مونتن ديو
0: دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كات افرين صدر تنبو صدر

0: تخواري إيش حد ما الراس ودرس يعين زانية لازم راجعندن تشتكي راس ودرس بيت جاندنا دنج خلك كبت جاندنا غازنده وقلت خلك قلو غازن خلك كبت راس ودرس ما مستا وكارمان دي تويش حمي لازم أكاديمي بنو تجهشتي بنو زانا بن وسينجا كي برفر هبت برامبري خلك كي قال جارندك خلك مثلا دي حتى مالا عاجزة أو جدي وصا آخر حتى مالا أو كسي برامبري أو بيجرة حتى مالا دي وصا آخر حتى مالا دي أدلي شوي راقاني راشكت بلا كسان وصا ندمه مصطا شر بابيري حتى مثلا كار بيجن كادر كارمن دي همي دزقا لازم بيشوازية كجوان والقل قهدارو بنارد همي دزقا بد أسوي بوري ما كو راجو دوكي ام لو باري ما قبل ام هي زارو كو حتى في قف كي ام ام كلام ازن جبين ام القل في راديوي ادجي روش بو روجي راديو دوكيا بين قابت ماستر تابل اسوي باري ما 14 داج سب صالوية از اگر صالوية بجوم انشاء الله سوي روجي اللي بيروس اتكمو انشاء الله صالت بيت كو بجن يت بين قابت ماستر تابل و انشاء الله دي سر كفتن ماستر انتمام مستشبه
1: انشاء الله جلق سپاس امجل جناب تا بيروس تك سر صالة راديو دوك وكيتا قوتي كو 14 ده صبحين دوز بيا که شمسدین گلک سپاس بو بجداریت از جوان گلمده ما بسیار اک دانایه ما خلاته که بو هوا لهره ما کردستانه نیزی که چند دزگهت را گاهندن لهنه نیزی که 1600 یا نیزی که 1700 1600 یا 1700 1600 دستت خوش بین که شمسدین گلک سپاس بو بجداریت از جوان گلمده هر ساخو ساخلن بیه.